مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة.
1: 99.7 RKFM.
2: Wow.
1: The best new music.

0: RKFM.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: Lend us your ears.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Listen to all the hits.
2: Playing them hits.
3: Keep it simple, keep it fresh.
2: RKFM
4: 99.7.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.